قالك جاراز وبتربي بتخوش بونس عسابت كم قرش خورو يعني الناقج اني فاهم قالك الزهاف بون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بون ناوية تشتري خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى نذكر قيت شهر وقروها بعض وقتها أسبرت باي فيلم ب طبعا باقيريا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت في الإنسانية يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Hadi.
1: Gel.
2: Fani ile ay Dicdaş'e Fani ile Adicid. أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإبيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجده مع الضفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فدنا نعتبرهن مقتنى. والله شيكي إنه الزحمة عليك. أي ممكن رصاصة. أي.
3: حيل قريبة حيل.
2: أي أي. هذه. يلا أوكي. هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على إنه أكوفة.
4: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا، شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان أنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة هذه وعلي تعرفها بالصورة علي بالصورة تعرف شوفها هذه جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها ونقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل أكتب القانوني وإحنا نكتب مجموعة
2: عيني.
1: عظام أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعدين نجي تعرفوا بعض. دي سابو من هاني هش قوار واف وشو ما تباقم كو فيدا ناغا لازم تشيكي كو تشيكم ما تشيكي دي نابو معجونش كو تشيكر ومن كاريز بقوم قم بارك تيكر قم نكارز بكم قم دوسا نانو عافو نفر نريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال كي عيجزمون اجبامي تشون

0: هذا قساوية، فهروح روبي رتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرا بونكا تشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جاهيني ما أري أري كده جا مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: أنت بنته
0: أنا بنته
1: هذا أول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود تمام هذا أخو زين هذا أخو هاي بنته وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني بس هذا زين هسه وين من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو
1: زين عندنا
0: أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دار كامل جيكي دلي زي ما اشتاستي يعني دلي ما تشتا أخواش ناغ يعني ما دلي بخيرك أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بي مريم خيرها دارين بس ما زلام جيزان بي أخواش دلي زلام أخواش دلي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أم القول قرهن ويطا كافلان كافلان تشتقي من نمو